محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.

العذاب فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم عنهم ولا هم ينظرون وإذا أشركوا شركوا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد